0: السلام عليكم.
1: بوجباش
0: بريبير مع بعضنا
2: في البيت.
0: أغرب
2: بوجباش
0: كمان بوجباش
3: Come on, voices.